والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي جعل كتاب الله وسنة رسوله نور الهداية للضلال وما أرسله إلا رحمة للعالمين تحقيقا للإفضال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تبلغنا رتب المعالي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي خص بالمعجزات الباهرات الدوال وعلى آله وأصحابه خير صحب في الأقوال والأفعال أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم